الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فهو المهتدي وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على النبي بعد ونبي الأكرم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم